0: نحن مازلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، راجعين
1: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.
2: قيت الشهر على ميرم اف ام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

يا بخليك مثل القصب كل ما عتق بيحن يا حب يا

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: صباحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: زلنا مواصلين مشوارنا في صباحيتنا لليوم صباحيه الويكاند. مشوارنا متواصل حتى النصف النهار. وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 99.8 ولكن اللي تسمعوا فينا على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صباحيه الويكاند. وما زلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا. وقايه توا على فقرتنا الانترفيو. في الانترفيو بالحقيقة حبيت نحكي حول موضوع يعني واحدة من الناس أرقني وتعبني برشا, اللي هو مهارات طفل القرن 21. اليوم الطفل اللي هو جاي في عصر تكنولوجي, عصر مختلف على عصرنا احنا, وفي نفس الوقت كي نجيو باش نربيوه نحاسبو فيه سلون احنا تربينا عليه واللي شفناه احنا واللي عشناه احنا, وكأنه يعني قاعدين نقوم بعملية إسقاط لما نريده ونرغب فيه احنا كأولياء وكمربين بدون ما نراعيه طبيعة الوضع اللي هو عايش فيه, المحيط التكنولوجي اللي هو عايش فيه, انتظارات كذلك سوق الشغل اليوم من التلميذ الصغير اللي غدوه باش يولي طالب, وقاعدين نشهده في تطور سريع وجنوني لوسائل التواصل الاجتماعي للوسائل التكنولوجية بصفة عامة. فاليوم الطفل 21 شنية المهارات اللي لازمه يكتسبها واللي لازمنا احنا هذيك يكون الرهان امتعنا في العملية التربوية المعقدة نوعا ما. خلينا نستقبله مع بعضنا دكتورنا اللي الحقيقة اشتقنا جدا لمداخلاته الرشيقة والعقلانية وخاصة الواقعية, دكتور وليد مبارك, دكتور في علم النفس التربوي. اهلا وسهلا دكتور.
2: عزام هلا, شحويلكم؟
1: الحمد لله. شنحويلك انت؟ شنحويل جاليتنا في قطر؟
2: مسافرة كل واحد كي يقولوا في بر, والحمد لله كل الناس بخير.
1: الحمد لله
2: ما شاء الله 50 درجة, لكن الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. دكتور, العملية التربوية هل أصبحت اليوم عملية متعبة وشاقة؟
2: ديما مشاكل كهلا, ديما تبحثين دائما في أعماق المشاكل, والحاجة الباهية أنه أنت تثيرين فضول في مواقف ومواضيع تربوية مهمة جدا. هلا أنت تحكي على المهارة وتحكي على القرن 21, أنا حنقول لك أنه الناس ممكن توا مش فاهمة مفهوم المهارة أصلا ومخلطينها بكلمة المعرفة. المهارة يا هلا أنك تتعلم شيء وتستعملينه في موقف حقيقي. أما المعرفة كلنا وأولادنا يتعلموا لغات عمرهم ما يحكي, يتعلموا الكودينج والبروغراماسيون جوست خاطرك البوز متاعك الشهادة, ولدي عمل مخيم صيفي وعمل كودينج وعمل بروغراماسيون وعمل أنجلي وعمل فرنسي وعمل إسبانيون, أي استعملها حل بها مشكل حتى في وضعية حقيقية. So, المعرفة موجودة, ادخل شات جي بي تي وقل له علمني, والله العظيم يكون أحسن معلم لك. لكن أنه يعطيك المهارة اللي تستعملها في موقف حقيقي, موقف يومي, تحل بها مشكل, تتواصل بها, تبني بها علاقة, هذه هي المهارة. إذن هلا بنجي ما تسألني تقول لي هل هي عملية معقدة؟ طبعا يا هلا, لأنه إحنا أولادنا قاعدين نعطيه فهم معارف مش مهارات, قاعدين نضخه في الكم ونسينا الكيف الجودة. ولادنا عندهم شهيد.
1: معناها اليوم أول فكرة إنه لازمنا نفرق بين المهارة والمعرفة, هذه أول حاجة نخرجوا بها. به احنا قاعدين الحقيقة حسب ما فهمت واستنتجت من كلامك قاعدين نخدموا على المعرفة, إنه يكون ملم بشتى العلوم بشتى المعارف باش يبدأ كلمة تميز, ولدي يعرف يتكلم باللغات هذيك, ولدي متقن لل حبش نقول مهارة للتقنية هذيك, خلينا نقول بقطع النظر على إنه يوظف فيها يكتسب منها في خبرة, عرف كيفاش يوظفها ولا. هذا هو اللي فهمته دكتور.
2: شكرا هلا, صحيح. انت اللي يعجبني في دائما انك تعيدين صياغه مواقف الضيف بتاعك بس تتاكد هل تمشي انتما في نفس اللينيه, وهذا احترافيه كبيره.
1: ونشكرك. شكرا لك.
2: هلا هلا, وقت اللي نقول لك انه اهم الناس تتكلم طوا خاطر انت اسال نقول شنو هي مهاره قرار كذا, يقول لك كودينج بروغراماسيون ذكاء اصطناعي, هذه معارف. المهاره هي مثلا ذكاء عاطفي, تعاون, مبادرة, تعلم ذاتي, قدرة على الريزيلينس, المرونة. أولادنا يا هالة توا كي تقول له لا ياخذ في خاطره، ياخذ في خاطره ويتغشش ويعمل ما يسمى الانجر ايشيو، يعني موقف عاطفي سلبي ما يعرفش يتحكم به، ويولي نهار كامل يبوت كالسنفور غضبان. عرفت السنافر تقبل سنفور غضبان هذاك، ما يتحلمش، ما يحبش ياكل، ما يحبش يتواصل مع اصحابه، يحرجنا ساعات في مع قدام الناس. خاطره شنو؟ خاطره قلنا له لا، يعني ما عندوش المرونه. يعني انا ولدي اللي قريته وربيته ووكلته وشربته ولبسته احسن لبسه واعطيته احسن برفان وحطيته في احسن سمر كامب، يعني في احسن مخيم صيفي، ولدي مش قادر انه كلمه لا يسال فيها ليش وعلاش، وثماش لا تولي اي او حتى بشروط. وكهو عندي ولدي غير قادر انه يسيطر على مشاعره. ومع نحكي ولدي جايب 18 معدل، اوكي ابش نقول لك انا موقف الحقيقه. انا نشوف الفيسبوك هاليومين الناس كل تحكي على الباك ونتائج الباك، وانا نتمنى لكل توانسة تنجح وتتفوق وتكون احسن نسخه فيها. لكن انا كي نغزل 18 و19 نسالك السؤال اللي يوجعني قلبي، زعما فهم ولا هو خطب تلمو حرق روحه وقرا اي كيو صباح وعشيه باش جاب 18؟ هو فهم على شنو قادم؟ فهم كي غدوه ماشي المانيا ولا فرنسا ولا تونس ولا ايطاليا بشكل؟ فهم اش معناها الاندماج؟ فهم اش معناها المرونه العاطفيه؟ فهم اش معناها التعايش مع الغير؟ فهم اش معناها احترام الاختلاف؟ زعم كي باش يلقى بلوك وباش يلقى راسيزم وشي، عارف كيفاش هو يتصرف ويحل مشاكله؟ كي باش يلقى انه مثلا في نوع في مجموعات معينه نتاع عمل باش يلقى انه في رفض منه رافضينه على خاطر مثلا عرقيه ولا حوتي، تعرف الامور دي موجود، هل باش يعرف كيفاش يتصرف؟ هل عنده السلاسه والذكاء العاطفي والمرونه الاجتماعيه اللي تخليه ينجح؟ خاطر شنو 18 و19 وال20 و21 ما يهمنيش، انا يهمني انت فاهم، لانه هذا هي قوه المهاره. المهاره ان تفهم ماذا تفعل عندما لا تملك المعرفة. وقت اللي أنا متبلوك، أنا جيت هنا يا هلا 2019 بديت نقرأ في الفرنسية، تلامذة قالوا لي مسيو ما تجربت قرأت الفرنسية بفرنسية، نحن نقرأها تروازيام لونك، دونك يزمني أنا نقرأها باللونجلي. دونك أنا يزمني نكون عندي المرونة كأستاذ أني نتقبل أن الطالب يقول لي مسيو يزمك توسع بالك معايا وتعلمني الفرنسية باستعمال لغات ثانية، تنقل عبر اللغات. نجم نكون انا كمعلم لا لو فرونسي سي بار لو فرونسي، لا انا تعودت في مدرسه تقليديه فهمت نقري الفرنسي بالفرنسي، يا انتم تعملوا ايفور باش تفهموا يا ما يهمنيش فيكم. لا انا قلت لا، علاش لا؟ علاش لا؟ اما قلت لهم على شرط يا هلا، قلت لهم انا ماي انجلش از نوت سو جود، نو يو غانا تيتش مي انجلش. قالوا اوكي نعلموك الانجليزي تعلمنا الفرنسي. شو محلاها قدي الاتفاق اللي عملنا بينهم عظمه، انا كنت مرن هما كانوا مرنين. اذا انا ولدي وبنتي وغدوه وطلبة تونس الرائعين اللي ماشيين يمثلونا في العالم الكل، انا خايف لا تكون الشهاده اللي عندهم والميداليات اللي عندهم في الكودينغ في الروبوتيك في البروغراماسيون في العالم الذكاء الاصطناعي كل لا تكفي حتى ينجح عمليه بسيطه اللي هي عمليه يسميها التعايش مع الاخر. صويا هل لازمنا نفهم بربي اولادنا اللي قاعدين توا نحبوهم
1: كذلك؟ فما نقطة دكتور انت فتحت القوس، فما التعايش مع الآخر مع احترام الخصوصية. اليوم نلقى فما انبهار بالآخر وتقليد أعمى للآخر بدون احترام لخصوصيتك، وكأنه يعني فما تجذر، فما انبتيت يعني مع، وكأنه يعني الخصوصية متاعك ولا ثقافة متاعك ما تسوى شيء قدام الآخر. يعني ذي قاعدين نشوفوا فيه الحقيقة ونتأسفوا.
2: ثم كومباريزون كبيره قاعدين نعملوا على خاطرنا ماناش قاعدين نتبعوا في الموديل الصحيح. امتلأت من الاسف البلاتويت نتاعنا بالتفاهه لدرجه انه ما عادش نعرفوا الموديل الباهي من الموديل الخايب. وهنا الخطا الكبير يا هلا، وقت اللي انا ما عادش نقرر انه اللي قدامي ينجم يعطيني احسن حاجه ما فيها، دخلت في في في في في منعرج. ثم مقوله مزينه برشا يقول لك ما تتعاشرش مع شخص بارفي، تعايش مع شخص يجعل منك انسان بارفي. يعني ما تلوش انك تتواصل مع شخص رائع، تتواصل مع شخص يبحث عن الروعه فيك انت. وهذا هي هلا نتمنى انه الناس يهربوا من الموديلينج هذاك النموذج التافه اللي موجود على السوشيال ميديا، لانه ناجح ماليا اقتصادي، لانه يدخل في فيوز، لانه يدخل في فلوس في رسات، على خاطر مش هذاك الموديل اللي حاب نتبعه. الموديل هو احسن نسخه فينا البارح، غدوه هي احسن من اليوم، وبعد غدوه احسن من غدوه. هلا بنجيب انا عارفها انا من قبل عندها قداش من عام في العالم تاع التقديم، لكن نشوف كل يوم في هاله ناضجه، هاله تعمل شيء لو عمله الطالب في تونس حيكون انجح واحد، اللي هي الريفلكشن يعني التامل في مواقفه. هلا انت كنت ساعه تقول يا ليتني عملت هكا، غدوه باش الخط هذا باش نغيره الى خط مخير. لما تتاملين في مواقفك هي اقوى مهاره تجرب انت تواصل فيها، اللي هي الريزيلينس، المرونه، المرونه الفكريه، مش المرونه الاجتماعيه.
1: واضح. دكتور انت تحكي على المرونه، كيفاش باش نكونوا مرنين اليوم مع صغارنا واحنا نحبوا نخرجوا احسن نموذج، نحبوه يكون الطفل الرائع، الطفل النموذجي، الطفل اللي متربي احسن تربيه، احسن ما فما، كيفاش نكتسبوه هذه، او كيفاش نخدموا على المهارات الحقيقيه، هالمعرفه هذه اللي نجري وراها الناس كل كي، كيفاش ننجموا ان نوظفوها باش اوموا نخلقوا هالطفل المتوازن من غير ما نعمل عليه اسقاطاتنا احنا، من غير ما نعمل عليه كذلك نوعا ما تعسف.
2: هذا احلى احلى احلى شيء في كلامك، انه كان متناقض، اني قلت انه كيفاش نلوج على احلى نسخه في ولدي، وبعد قلت كيفاش نخلق الطفل متوازن. احلى نسخه عندك انت هلا هي تنجم تكون اصغر مطبخ عند ام عندها طفل متوحد، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: انه هو مسكين يقول على السلامه ويدخل للتواليت حشاك. اكثر حاجه تحلم بها هلا مثل ان تشوف اولادها متميزين بارابورا كوا يا هلا، هي هنا الموقف الصحيح. نحن نحب اولادنا يكونوا رائعين مقارنه بمال، رائعين مقارنه برويحهم، مش مقارنة بغيرهم. نحن دخلنا في منطلق البوز اللي نعمل فلترينج، يتسمى سوشيال فلترينج، غربة الاجتماعي. أنا نحبك خير من هذاك، هو عنده كودينج، أنت كودينج وبروغراماسيون، هو عنده إسبانيول، أنت عندك إسبانيول وألمان، أوكي، لكنه ما عندوش ولدك أحلام أنه يمشي لألمانيا أبدا. إذا نسأل سؤال، هلا قال كيفاش نطلع أحلى نسخة من ولدي؟ أنه أنت قلتها ديجا، أنه أنا نجعله متوازن بين رغباته وبين حاجياته وبين مطالبه، أنه مثلا يعرف يقول أنه هذه ما نجمش ناخذها طوى، ننجم نسعى لها، او انه نعمل انا اتفاقيه مع ولدي. انا ساعات الكلمه يا هلا اللي توجعني يقول لي انا ما نحبش ولدي يتمرمد كيما تمرمد انا. لا علاش؟ عاي ولدك شنو باش يتمرمد في الرمل؟ هو باش يخدم البغل، باش يخدم المرمى؟ هو لا، خلي ولدك ما يسالش، اذا ما حبش عشاء يبات من غير عشاء، خلي يعرف قيمه العشاء اللي عنده، خلي بعد كي جوع طيب شي ياكل. اولادنا ولاو يطلبوا كل شيء على خطر موجود، خطر وفرنا لهم نحن البيئه. خلينا نعطيك ميتافور مزيان. اذا انت عندك نبته يا هلا، ونعرف مغرومه بالنباتات، عندك نبته تسقي فيها كل يوم وتحط لها في احلى تربه، لكن تحس انه مستوى النمو مش كيما المطموح على خطر المحبس اللي فيه ضيق. انت اعطيتها الماء، اعطيتها الاسقاطات نتاعك، اما الانفيرونمون المحبس خليته ضيق، دونك ما تنجمش النبته تعمل فور. دونك انا نحب ولدي يكون مرن، على رغم كان موفر له كل شيء، وما نقولوش مثالش، ما تتأملش في موقف. نحب ولدي يكون إنسان قنوع، على رغم أنا عنده 6 و7 سبادريات، ما أنا 3 ميل بسومش لطوى على خطر يجعله سقي. نحب ولدي يكون عنده قرارات، على رغم كان ديما أنا نقترح عليه. نحب ولدي يكون عنده أصدقاء، على رغم كان ديما أقول هذاك ما يعجبنيش، وصحبة هذا ما صحبش هذا. كيفاش أنا تحبني أنا نتصرف في حياة غيري وقت الان نقترح في اكثر من 50% من المؤشرات اللي فيها كل شيء. تحب تخلق وليد متوازن يا هلا، اساله، ما تعطيهوش الاجابه، اساله، خليه هو يفكر معك، اساله حتى على العشاء شو تحب نتعشى اليوم. كان قال لك حاجه قل له علاش، كان قال لك مثلا طوى مثلا الموضوع اللي صاير كبير، موضوع نظام الطيبات وكل شيء، ثم ناس تحكي معه يدخل يتحمس يقول لك لا والدجاج بس يا زخر نحكيه، ما نحبكش دغمائي، ما نحبكش هيك تتسلط علي، ما نحبكش تعمل لي اقماع، عمل لي اقناع. نحكيه انا راى انه هيك انا بطلت ناكل هيك على خاطرك، نقنعوا بعضنا، نحكيه مع صغارنا كيف يحب ياكل حاجه. علاش يا بابا تحب تاكل ديما مقرونه؟ يقول لك نحبها. بابا خلينا نشوفوا المقرونه شنو فيها، نجم تكون فما حاجه ما تفيدناش. علاش يا بابا بدنا ناكل الشيبسي وناكل الاشياء؟ ماني قلت لك ما عادش تاخذ من الشارع الاشياء هذيك على خاطر فيها مواد حافظه، ما يفهمش هو، على خاطر فيها متعه، هو قاعد فيها كلها يستمتع يا هلا. انت تجي وتجي المتعه نتاعها والاستمتاع نتاعها وتقول له ستوب، وتقطع له الحبل نتاع الاستمتاع على خاطرك انت فاهمه وهو مش فاهم. اذا انت غلطه، اذا ما تجيش تبني انسان متوازن اذا ما تحكيش معاه بلغته، اذا ما تنزلش من الهرم الاعلى، تنزل لوطه وتقول له اجي نحكي يا بابا. انا زاد كيف كنت نحبك يا، وبعدين انا ضريت، انا كنت ندوش ونخرج ديريكت، ما نخرج للشارع شعري مبلول، ما كنتش نشيخ. اشياء بسيطه صدقني يا هلا، قوة الأفعال تبدأ من أبسط التفاصيل. فما دار كبيرة عملت إشهار كبير على الكهرباء، عندي أنا من أقوى الإشهارات اللي ريته في حياتي. أبسط شيء قالت، شو قالت؟ قالت أصغر التفاصيل تصنع أكبر السيارات. يعني السيارات سيارات، لكن هناك تفاصيل صغيرة في السيارة تخلف من سيارة. إذا تربية الأولاد تخلف من تفصيل التفصيل وقت اللي أنا نسأل السؤال وأبحث معه عن الإجابة. إذا أنا مش نعطيش دار الإجابة خلاص أنا قطعت فكر التفكير، حبل التفكير بتاعه. فهمت؟ هي مشكلتنا هلا. نحن نحب أولادنا برشا.
1: اليوم أهم هلا
2: بتعرفش نعمله هلا تعرفش نعمله هلا نحن تحت قناع الخوف نقول له احنا نحبوك. هو حب لكنه مغطي بقناع الخوف. احنا خايفين على اولادنا خطر العالم تبدل وخطر الدنيا صعبت وخطر المشاكل كثرت، دونك بدنا نعطيو فهم في كل شيء جاهز على اساس انه قيد على ما نحبش ولدي نحربه. لا انا مش نحربه ولدي، خطر انا مش باش نخليه في الغابه وحده من غير ما ولا قدام السيوده ولا قدام خطر. انا مش خليه فقط يتامل في موقفه لعله هو يفكر تفكير يبني شخصيته.
1: اهم مهاره اليوم دكتور ترى
2: لازم العظيم عندي انا تيم يقول التفكير النقدي وسطر فيها تحت 20 سطر يا هلا، حطها في مساكن، حطها في كل الاعمده الكهربائيه بالعالم. الاستقلاليه.
1: مش معنى استقلاليه؟
2: مهاره الاستقلاليه بمعنى انه نخليه واحد يفكر ياخذ قرار يتحمل مسؤوليته ومن بعد يراجعوا معايا وبعدين نبنيه مع بعض قرار في جماعي. استقلالية من أروع المهارات اللي تخلي الطالب يفهم قيمته ويفهم البوتنسيال متاعه. علاش؟ ثم ثم ثم ثم موقف قوي جدا صار وحقيقة هذه. ثم جدة قاعدة مع في الجراج وولد ولدها تحت الكهرباء يلعب وفجأة تكسر الكريك متاع الكهرباء، طاح الكاروس كامل الكاروسري تحت على الصغير. الجدة ما قراتش حاجة اسمها انرجي وحاجة اسمها فيزيك وحاجة اسمها قوة وحاجة اسمها رفع واثقال وكل الحب اللي عندها وعاطفتها تجاه ولدها وهو يبكي ولد ولدها حطت يده تحت الجونتة بتاع الكاروسري معناها ورفعت السيارة، رفعت 410 كيلو. اكتشفنا ان الانسان في حالة استقلالية وفي حالة قرار مفاجئ وقرار متاع حياتي، قرار متاع حياة او موت، معناها قرار مصيري، يقدر يرفع يعني 5 و6 أضعاف جسمه فقط لأنه يؤمن أنه ينجم. ما قراش فيزيك، ما قراش البيزونتور، ما قراش الطالع والنازل، ما قراش الفرصة
1: هي والجديد. كان خمت بالمنطق وقتها راهي قالت ليه وما نجمش وراهي تراجعت.
2: أنا كان شحنا أولادنا شنا عملوا يلقاو أنه يقول بابا يحبني، لا مش باش يقول لي لا، بابا يحبني مش ماما تحبني باش تخليني نخرج. انا قلت لها لا مش حرمتها، قلت لها لا انا راى انه الموقف نتاعك مش سليم وانت فكر وحدك ويجي نحكيه. ايش نحكيه؟ هذه الاستقلاليه، يعني خذ وحدك قرارك وتحمل مسؤوليته. بيصير القرار مش بتحكيه على قرار توجيه ولا قرار مصيري. كل احنا نحكي على الصغار. انت قلت انك مش نربيو صغارنا في مهارات القرن 21، التفكير النقدي، الاستقلاليه، المرونه، الذكاء العاطفي، التواصل، التعايش، كل مهارات.
1: الاستقلاليه باش يعرف علاش قادم، خاطر اليوم فهم شباب ما ينجمش حتى يقرر قرار صائب، ما ينجمش يرى ما بعد، يعني يقولوا احنا ما بعد غدوه، يعني ياخذ قرار ويلقى روحه صدعة في الحائط.
2: لكني هلك نحكي على استقلالية في وليد عمره 8 سنين و 10 سنين
1: تتبني من وقتها. تتبني من وقتها يا دكتور.
2: هي بنية وفاء. انت قلت الكلمة السحرية البنية. البنية لازمها فونديشن. شفت ساعات كي واحد يجي يبني دارة فما كلمة يقول انا خدمت مرمى، انا ما تولدتش دكتور، انا خدمت المرمى والكونستركسيون وخدمت. عاد قبل ما نسمع الكلمة دي ما نفهمش، يقول لك والله رميت 30 مليون في الارض في القاع. انا ما كنتش نفهمها، نقول اخي زعما رمى 30 مليون دفنها من تحت الرمل. يقصد انه الفونديشن الاساس نتاعه خسر عليه 30 مليون، خاطر هو ناوي يبني حاجة سوليد، حاجة واقفة، حاجة عندها عماد، حاجة عندها قوة وصلابة وريزيستانس تحمل. طب بديت نفهم وقتها، نفهم مش معناها انه كب 60 مليون ولا 80 مليون في الارض ولا حاجه، انه العب على الاعمده، العب على الفونديشن، على الاساس. تو نفهمها انه من نضحك نقول شفت قبل نتصور العباد التربيه في الفلوس ويدفنوا فيها في الارض باش تنجم تطلع لها من البنيه اليابسه. نفس الشيء الصغير، انا كي قلت له فكر يا بابا، انا ما قلتلوش لا، ما قلتلكش لا يا بابا، انا قلت له انه كي باش نخرج اليوم نتعشى وقت اللي عندنا عشاء بايت، انا نتصور يا بابا نقول له انا تفكير ايش نعمل نطلع نحكي شو فما شو اللي خلاني انا نقول لك علاش اليوم نتعشى برا وقت اللي احنا عندنا عشاء، مش نقول لك عشاء بيت ايش نشوف مع بعض. شيء بسيط جدا في الاستقلاليه ان نخلي وحده يفكر، غدوه يختار اصحابه، غدوه الدفتر بتاعه اللي ملخبط نقول له انت علاش ما نزلتش تراجع، يقول يا بابا خاطر اللي نوت بتاعي كله ملخبطين. كيف مهاره الاستقلاليه انه اعمل حاجه على كيفك ويجي شاركني نتائجك. وأنا كإنسان واعي وكأم وكأب نحبك ونحترمك ونخاف عليك، أطول نعطيك من تجربتي، أما نحكي لك معاك زادة من تجربتك أنت شنو اللي نمكن مع بعضنا نبنيوها الغدو. هذه الاستقلالية، مش لازم أنا نقول لك أو تحمل مسؤوليتك واخرج هاي 5000 جمعة كاملة عيش وموت فيها. لا لا لا، مش كيكة، أنا ما تجيش كيكة. الحديث يا هالة غير الكلام اللي تقوله للناس. نحن مع الناس شوف قديش نوسعوا بيننا، نجوا مع صغارنا ونقولوا لا أي شورت فورم، عرفتوا المختصر الكلام، العقب هذا التفكير
1: هو لازم العكس يصير. واضح، شكرا لك دكتور وليد مبارك، دكتور في علم النفس التربوي. نخلي لك كلمة الختام تتشاركها مع السادة المستمعين.
2: أنا أقول بارك لكل التونسس على النجاحات في السيزيام وفي النوفيام وفي الباك، ونقول لهم ربي وانتم تستمتعوا بالنتائج الكبيرة والعظيمة، وأولادكم مش يغادروكم أو مش يدخلوا الجامعة مرحلة كبيرة، فكروا من بعضكم هل أولادكم بالمعادلات الرائعة اللي جابوهم عندهم المهارة مش المعرفة الكافية باش غدوا يعيش متوازن، ما يروحش من أول جمعة ويقول توترت عملت لي ديبريسيون وتعبت وما نجمتش نعيش. قوتك، قوتك إنك تسأل روحك شنية قوتك، نعودة قوتك انك تسأل روحك شنية قوتك، قوتك انك تعرف شنية المهارة اللازمة وقت اللي تحس بروحك وحدك ما عندك حتى سند، ما عندك حتى حد غير ربي تقول انا اليوم يلزمني نعمل ذكاء. اول حاجة يلزمني كل مرن، يلزمني كل متواصل، يلزمني انا نعمل ذكاء اصطناعي، ذكاء عاطفي، يلزمني انا نفكر بطريقة نقدية مش نستهلك المعلومة. هذه هو المهارات قرن 21. شكرا جزيلا لهالة انك دائما تبصي في روح النقد للمواضيع اللي قاعدة تضيفيها بعيد عن التفاهة وبعيد عن الاستهلاك.
1: شكرا لك دكتور، نورتنا وشرفتنا، بقيت يوم ممتع. بون ويكاند.
2: وميكاند لكم كلكم جميعا، إلى اللقاء.
1: شكرا، إلى اللقاء. كما كنتوا تسمعوا مهارات القرن 21 اللي هي بعيدة كل البعد، يعني لازمنا نفرقوا بين المعرفة والمهارة. هي التفكير النقدي، هي الاستقلالية، هي انك تبني طفل. هلي تعجبني مقولة في احد علماء النفس، ما تقولكش لست مسؤولا عن طفل سعيد، يعني عن خلق طفل سعيد، خطر الحياة مش تصنى في طفل سعيد بقدر ما تصنى في طفل مسؤول، في طفل قادر على التغيير، قادر على التأقلم مع كل امتحانات الحياة. هذا شو كان عنا في الانترفيو. الانترفيو 32 دقيقة بعد 11، ما زلنا مواصلين المشوار لحدود نصف النهار. أكيد بعد شوي نقرأوا تعليقاتكم، نقرأوا إهداءاتكم ونسمعوا الأغاني اللي طلبتوهم منا. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
3: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.
4: بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
5: دراها بربي يقول لي كيفاش.
4: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كنت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 10 دقائق ما زلت في عمر صبحيتنا لليوم يا رب ان شاء الله كنا فيها خفيف ظل عليكم ان شاء الله حققنا لكم الافاده والمتعه. نختموا مع التعليقات اللي وصلتنا تحت افيش البرنامج. نبداو مع مدام سحر بالراجح تقول صباح الخيرات والبركات، تحب تهني ولدها انس بن سالم بمناسبه عيد ميلاده، تقول له كل عام وانت حي بالف خير وان شاء الله ربي ينجحك في دراستك ونشوفك في اعلى

نمشي وللنجاحات. ومدام سامية تحب تهني صديقتها إيناس بن سالم بمناسبة نجاح بنتها في البكالوريا وتقولها إن شاء الله ديما فرحانة والعاقبة للتخرج.

الدنيا. ما زلنا مع نجاحات مدام ساسية قيرات، تحب تهني ولدها مهدي بنجاح ابنه غايث في البكالوريا، تقول كذلك تحب تهني ولدها كذلك بنجاح عزيز في البروفي، بروفي فرنسا البكالوريا الفرنسية، تهني بنتها منى كذلك بالحاجة عمر بنجاحهم، وتقول لهم ان شاء الله بمزيد التألق.

كذلك مدام نسرين تحب تهني جارتها رشيدة الحطة بمناسبة نجاح بنتها شيما الشمش. فادية إسماعيل يوسف تحب تهني بنت عمتها دعاء جيرات بمناسبة نجاحها في البكالوريا. نمشي مدام جميلة السوقي تحب تهني ابنها يحيى بنهنية، تقولوا انت باش نكون امينة في نقل الرسالة، خلاص استأمنتني قالت لي بربي ونقول لك من هي، تقولوا انت احلى وردة في حياتي هدتها لي الدنيا، وتقول لخوها حمد الغول انت احلى وردة هديتها لعماتك. نقولها كما هي. وتحب تسمع أغنية سمير لصيف موجودة عنا منير أخسر وفارق، إن شاء الله كنت أمينة في نقلها لك.

ليلى تطلب منك تقولك لو ممكن منير أغنية صحاك الشو متاع فاضل شاكر تحب تهديها لبنتها مريم لزوجها وسام وبناتها غزل ونغم وراغد نحريهم الأسامي ما شاء الله تقول ربي يفرحني بهم وبنجاحهم نشوفهم في أعلى المراتب.

ساميه الجزاح صباح الخيرات. حبت هني بنات اخواتها فرح ساره ياسمين تقول نجحوا بتفوق في البروفي في فرنسا وتقولهم ان شاء الله من حسن الى احسن. كذلك وداد بالعارم تحب تقدم تحيه الاميمه بمناسبه نجاحها وتقول لها ربي يفضل.

كذلك وداد تحب تقدم تحية لزوجها طارق لخوها محمد أمين وتقول إن شاء الله ديما فرحان وأصحابها فتيحة أمنة عفاف ووفاء وكريمة مدام نجات الدالي. كذلك تحب تقدم تحية لابنها عدنان تقول مقيم في باريس لبناتها كذلك تقول لهم ربي يلم شمل بيكم على قريب إن شاء الله ربي يرد غربتهم إن شاء الله تلقاو في أقرب وقت. مدام أحلام فقيها علي تحب تهني صاحبتها أميرة السوسي بمناسبة عيد ميلادها تقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

فاطمة جبيلي صباح الفل والياسمين تقول اللي هي تحب تسلم على أمها وبوها على زوجها على بنتها وعلى أخوها وتقول خطيبة خويا وبنت خالي آية وإسلام تقول ربي يخليكم ليا كذلك مدام نجيت بابا كذلك تسلم على حفيدها سالم وحفيدتها مريم تقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير

0: احنا كنكون وصلنا لختام المشوار متاعنا. ميرسي بوكو منير سلامة كان في الاخراج, كانت معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو, على امل لقاء بكم ان شاء الله غدوه في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم صبحية الويكاند. دمتم في حظ الله ورعايته, الى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رما فام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار, أخبار ومتابعات, استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد, وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رما فام. تقيت الشهر على رما فام.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرووند, بورتابل, اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل, فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن, سيرفيس, كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب, ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز, تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي, وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية, وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة, ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: الموسيقى نون ستوب على رما فام, بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نونستوب على RMFM. بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على رم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كرم فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم فام. راديو ارم فام. ارم فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم فام. على ارم فام.
2: غيابي سبحان الله غيرك، حسيتي به اللي في الصوت قدرك،

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية يشهار على كرامة فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام. رام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار؟
2: دراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: Média à www.rmfm.net.
1: rmfm.net. RMFM. RMFM. تونسنا. تونسنا.
2: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتاش؟
3: بليسيتي.
2: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة.
3: كبليسيتي.
2: كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي.
4: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
3: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفام مع عقارية جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بيبليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الإشهار على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهار على رم اف ام، كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم فام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بيبليسيتي.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: بيبليسيتي.
6: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
7: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
6: وشنية هذه وين يركبوا فيها
7: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
6: قد لك شي وين حالل
7: ورا لسي تكنيك بالضبط بحذك وش تلعيوني مقابل استيك
6: اي عرفتها
7: قد لك يا حاج استخيكتور مدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
6: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم
7: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909
6: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
7: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
4: بيبليسيتي
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على رمفام مع عقارية جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: www.rmfm.net
0: RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الاشهار على rmfm.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
3: متجر ميلانو، العلامة الاولى في تونس.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرام فام أرام فام بقيت الشهر على أرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد الشهر على رمفم. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. يا مرأة، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهل.

0: والكات سوسة قريبة لكل شيء دي زابارتمان أو ستاندينج وزيدنا القاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينج دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
1: إيه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
1: وأنا مازلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: كابليسيتي
0: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفرو لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660
2: Publicity.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رمى فام ب

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: ترمع سيجان ترمع سيجان.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: At MFM,
3: Theme Second,
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رام فام الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: عم الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1،
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام. على رام فام.

والفرحك والجرحك.

جرحك قال جرحك الصبر كان تال حب كان كتبت قلت قالت عشان

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك رام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت المزيكا نون ستوب على الرام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على الرام اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: على 99.8.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

أرم فهم تونسنا تونسنا.

0: السفر.
1: أرم فام تونسنا.